0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم الاثنين 12 من أكتوبر تشرين الأول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض. هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة.

ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الحوثيين المناهضة للحكومة اليمنية يوم الأحد أنها نفذت هجمات على مطار دولي في الرياض وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية. وأعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم وقع يوم السبت. وأشارت إلى وقوع هجوم جديد بعد ظهر يوم الأحد أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأصدر الحوثيون بيانا يوم الأحد قالوا فيه إنهم استهدفوا مطارا دوليا في الرياض ردا على غارات جوية شنتها السعودية. وأعلنوا أنهم نفذوا هجمات على مطار سعودي آخر ومنشأة تابعة لشركة نفط حكومية، وأشاروا إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات محذرين بأن الرحلات الجوية إلى المطارات السعودية غير آمنة باستثناء المطارات والمجالين الجويين للمدينتين المقدستين مكة والمدينة. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأن واشنطن قد تنضم إلى الضربات التي تشنها السعودية ضد الحوثيين وأنها ستدرس الأمر، وقال نتحرك بسرعة كبيرة مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات وتزايد تأثيرها. استمرت الهجمات الإسرائيلية في غزة بعد مرور عام على بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة إسرائيلية مساء السبت وإصابة 8 آخرين بينهم امرأة حامل في إطلاق نار إسرائيلي يوم الأحد. وبعد عامين من القتال أسفرت خطة سلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. ومع ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة مدعيا أن حماس تحاول إعادة بناء تنظيمها في انتهاك للاتفاق. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد عن وفاة 7 أشخاص في 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1488 شخصا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 450 من الضحايا كانوا من النساء والأطفال. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له إن وقف إطلاق النار قد جلب بعض الراحة لكنه لم يحقق الأمن أو المساعدات الإنسانية الكافية بعد، ودعا جميع الأطراف إلى حراز تقدم في خطة السلام. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة في البلدين. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد اعتبارا من الآن هناك وقف لاستهداف الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وقد اتفق الطرفان على ذلك لا تخرقوه. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام الأمريكية بأن هذا الإعلان كان أخبارا بالنسبة له. وفي رسالة مصورة يوم الأحد قال زيلينسكي أوكرانيا مستعدة للامتناع عن ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية ونحن نعول على استعداد مماثل من روسيا. وأضاف أن من المهم أن يصبح وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة حقيقة واقعة. ولم تصدر روسيا أي رد فعل حتى الآن على إعلان ترامب وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة ولا يزال الوضع غير واضح.

أعلنت شركة ياندكس عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية المعروفة بوصفها جوجل روسيا أن مركز بياناتها الموجود بالقرب من موسكو تعرض لهجوم من قبل طائرة مسيرة أوكرانية. وأعلنت شركة ياندكس يوم الأحد أن البنية التحتية لمركز البيانات في منطقة فلاديمير قد تضررت وأن عملياتها قد توقفت تماما. وذكرت صحيفة كوميرسانت إحدى كبرى الصحف الروسية يوم الأحد أن بعض خدمات ياندكس مثل طلب السيارات الأجرة وتوصيل الطعام لم تكن متاحة للمستخدمين. وأفاد التقرير بأن خدمات ياندكس أصبحت غير متاحة جزئيا أيضا في دولتي كازاخستان وقرغيزستان بآسيا الوسطى واللتين تربطهما علاقات وثيقة مع روسيا. وهذا هو الهجوم الأوكراني الثالث على مواقع تابعة لعملاقة التكنولوجيا الروسية. فقد تعرض مركز بيانات ياندكس للهجوم في منطقة ريازان بوسط روسيا يوم الخميس، وتعرض مركز آخر للهجوم في منطقة كالوغا المتاخمة لموسكو يوم الجمعة. تعرضت نيبال مجددا لسيول عارمة أسفرت عن فقدان 5 أشخاص، ويقود الجيش النيبالي عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة. وأعلن الجيش أن انزلاقا طينيا وقع يوم الأحد في منطقة غورخا الوسطى بعد أن سدت الأتربة والرمال الناتجة عن انهيار أرضي مجرى نهر. وتظهر لقطات من وكالة أسوشيتد بريس مياه نهر موحلة تتدفق عبر واد محاط بالجبال، مما أجبر السكان المجاورين على الإخلاء إلى أرض مرتفعة. وتدعو السلطات النيبالية السكان على طول النهر إلى الإخلاء باتجاه أماكن أمن. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن حوالي 40 منزلا وعدة جسور قد جرفتها السيول، كما تضررت محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويقول الجيش إن قواته أنقذت أكثر من 40 شخصا حتى الآن. وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بعد أن تعرضت المناطق الحدودية مع الصين إلى سيول عارمة في أغسطس آب. وأسفرت الكارثة عن مقتل 1455 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 شخص بينهم 5 يابانيين مجهولة. ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض، هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: どのくらい 待ちますか؟
3: 15 分 くらい です。
2: わかりました。すごい。本物の手裏剣だ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。
0: إليكم المعاني.
1: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شوريكن.
2: どのくらい待ちますか؟
0: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
1: والموظف يجيب
3: 15 فن كراي دس،
0: 15 دقيقة تقريبا.
1: ومايك يقول
2: わかりました.
0: حسنا،
1: والآن حان دورهم لخوض التجربة، ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلا
3: すごい! 本物のシュリケンだ!
0: مدهش! شوريكن حقيقي!
1: الموظف يشرح
3: あの的に投げてください.
0: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
1: ومايك يرمي النصل مع اللفظ
2: أي
0: هوب. لقد سقط.
1: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف بل سقط على الأرض.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか؟
3: 15 分 くらい です.
2: わかりました。すごい。本物の手裏剣だ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: كم من الوقت سننتظر؟
2: どのくらい待ちますか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
4: どのくらい
0: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
4: 待ちますか
0: هي صيغة مس من الفعل ينتظر.
4: 待つ
0: وهي
4: 待ちます
0: مضافا إليها حرف الاستفهام ك، وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
4: どのくらい
0: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه.
1: وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر، ونقول どのくらい ماتشيماسكا. استمعوا ورددوا
4: ماتشيماسكا どのくらい 待ちますか?
0: إليكم نموذجاً آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق
5: すみません. あとどのくらい かかりますか? 20 分 くらい です.
0: إليكم المعاني.
5: すみません. あとどのくらい かかりますか?
1: من فضلك، كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
4: すみません.
0: يعني عذرا أو من فضلك.
4: أتو
0: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
4: かかります
0: هي صيغة مس من الفعل
4: かかる
0: أي يتطلب.
3: 20分くらいです。
6: 20 دقيقة تقريبا.
4: 20 分
0: يعني 20 دقيقة.
4: くらい
0: يعني تقريبا.
6: استمعوا ورددوا.
4: どのくらいかかりますか？あとどのくらいかかりますか？
0: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي. الفعل يمشي هو
4: أرك،
0: وصيغة مس من الفعل هي
4: أركيماس. أركيماس.
7: دونو كراي أركيماس كا؟ دونو كراي أركيماس كا؟
0: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة.
6: في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. 15 كراي.
0: 15 كراي. الدقيقة هي
4: هن،
0: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
4: 5
0: و10 دقائق يعني
4: 10.
0: وهكذا عندما يتصل بالعدد 10 تتغير طريقة لفظ
4: هن.
6: استمعوا إذن ورددوا. 5 دقائق
4: 5
6: 10 دقائق
4: 10
6: 15 دقيقة
4: 15
6: 20 دقيقة
4: 20
0: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
4: 時間.
0: نقول
4: 時間
0: بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني
4: 1時間
0: وساعتان يعني
4: 2時間.
0: انتبهوا إلى أن 4 ساعات تقال هكذا
4: 4時間
0: و7 ساعات
4: 7時間
0: و9 ساعات
4: 9時間.
6: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
4: 1時間
6: ساعتان
4: 2時間
6: 3 ساعات
4: 3時間
6: 4 ساعات
4: 4時間
6: 7 ساعات
4: 7時間
6: 9 ساعات
4: 9時間
0: وهل يمكنكم أن تقولوا ساعة وثلاثون دقيقة؟
6: 1時間 30分 صحيح؟
0: نعم، على أن
4: 30分
0: أي 30 دقيقة. يمكن أيضا أن تكون
4: هان
0: أي نصف
4: 1時間 هان
0: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか？
3: 15分くらいです。
2: わかりました。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
5: あの的に投げてください。
2: えい。ああ、落ちちゃった。マイクと一緒にポップカルチャー。
6: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
0: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
6: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديما.
0: هناك أيضا برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي، وارتداء الكيمونو التقليدي، والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
6: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا، فكونوا معنا.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。 東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم الاثنين 12 من أكتوبر تشرين الأول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض، هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الحوثيين المناهضة للحكومة اليمنية يوم الأحد أنها نفذت هجمات على مطار دولي في الرياض وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية. وأعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم وقع يوم السبت، وأشارت إلى وقوع هجوم جديد بعد ظهر يوم الأحد أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأصدر الحوثيون بيانا يوم الأحد قالوا فيه إنهم استهدفوا مطارا دوليا في الرياض ردا على غارات جوية شنتها السعودية، وأعلنوا أنهم نفذوا هجمات على مطار سعودي آخر ومنشأة تابعة لشركة نفط حكومية، وأشاروا إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات محذرين بأن الرحلات الجوية إلى المطارات السعودية غير آمنة باستثناء المطارات والمجالين الجويين للمدينتين المقدستين مكة والمدينة. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأن واشنطن قد تنضم إلى الضربات التي تشنها السعودية ضد الحوثيين وأنها ستدرس الأمر، وقال نتحرك بسرعة كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات وتزايد تأثيرها. استمرت الهجمات الإسرائيلية في غزة بعد مرور عام على بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة إسرائيلية مساء السبت وإصابة 8 آخرين بينهم امرأة حامل في إطلاق نار إسرائيلي يوم الأحد. وبعد عامين من القتال أسفرت خطة سلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. ومع ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة مدعيا أن حماس تحاول إعادة بناء تنظيمها في انتهاك للاتفاق. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد عن وفاة 7 أشخاص في 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1488 شخصا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 450 من الضحايا كانوا من النساء والأطفال. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له إن وقف إطلاق النار قد جلب بعض الراحة، لكنه لم يحقق الأمن أو المساعدات الإنسانية الكافية بعد، ودعا جميع الأطراف إلى حراز تقدم في خطة السلام. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة في البلدين. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد اعتبارا من الآن هناك وقف لاستهداف الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على ذلك، لا تخرقوه. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام الأمريكية بأن هذا الإعلان كان أخبارا بالنسبة له. وفي رسالة مصورة يوم الأحد قال زيلينسكي أوكرانيا مستعدة للامتناع عن ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، ونحن نعول على استعداد مماثل من روسيا. وأضاف أن من المهم أن يصبح وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة حقيقة واقعة. ولم تصدر روسيا أي رد فعل حتى الآن على إعلان ترامب وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة، ولا يزال الوضع غير واضح.

أعلنت شركة ياندكس عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية المعروفة بوصفها جوجل روسيا أن مركز بياناتها الموجود بالقرب من موسكو تعرض لهجوم من قبل طائرة مسيرة أوكرانية. وأعلنت شركة ياندكس يوم الأحد أن البنية التحتية لمركز البيانات في منطقة فلاديمير قد تضررت وأن عملياتها قد توقفت تماما. وذكرت صحيفة كوميرسانت إحدى كبرى الصحف الروسية يوم الأحد أن بعض خدمات ياندكس مثل طلب السيارات الأجرة وتوصيل الطعام لم تكن متاحة للمستخدمين. وأفاد التقرير بأن خدمات ياندكس أصبحت غير متاحة جزئيا أيضا في دولتي كازاخستان وقرغيزستان بآسيا الوسطى واللتين تربطهما علاقات وثيقة مع روسيا. وهذا هو الهجوم الأوكراني الثالث على مواقع تابعة لعملاقة التكنولوجيا الروسية. فقد تعرض مركز بيانات ياندكس للهجوم في منطقة ريازان بوسط روسيا يوم الخميس، وتعرض مركز آخر للهجوم في منطقة كالوغا المتاخمة لموسكو يوم الجمعة. تعرضت نيبال مجددا لسيول عارمة أسفرت عن فقدان 5 أشخاص، ويقود الجيش النيبالي عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة. وأعلن الجيش أن انزلاقا طينيا وقع يوم الأحد في منطقة غورخا الوسطى بعد أن سدت الأتربة والرمال الناتجة عن انهيار أرضي مجرى نهر. وتظهر لقطات من وكالة أسوشيتد بريس مياه نهر موحلة تتدفق عبر واد محاط بالجبال، مما أجبر السكان المجاورين على الإخلاء إلى أرض مرتفعة. وتدعو السلطات النيبالية السكان على طول النهر إلى الإخلاء باتجاه أماكن أمن. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن حوالي 40 منزلا وعدة جسور قد جرفتها السيول، كما تضررت محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويقول الجيش إن قواته أنقذت أكثر من 40 شخصا حتى الآن. وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بعد أن تعرضت المناطق الحدودية مع الصين إلى سيول عارمة في أغسطس آب. وأسفرت الكارثة عن مقتل 1455 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 شخص بينهم 5 يابانيين مجهولة. ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض، هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان اليوم 2 من أكتوبر تشرين 1 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض. هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة. ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الحوثيين المناهضة للحكومة اليمنية يوم الأحد أنها نفذت هجمات على مطار دولي في الرياض وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية. وأعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم وقع يوم السبت. وأشارت إلى وقوع هجوم جديد بعد ظهر يوم الأحد أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأصدر الحوثيون بيانا يوم الأحد قالوا فيه إنهم استهدفوا مطارا دوليا في الرياض ردا على غارات جوية شنتها السعودية. وأعلنوا أنهم نفذوا هجمات على مطار سعودي آخر ومنشأة تابعة لشركة نفط حكومية، وأشاروا إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات محذرين بأن الرحلات الجوية إلى المطارات السعودية غير آمنة باستثناء المطارات والمجالين الجويين للمدينتين المقدستين مكة والمدينة. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأن واشنطن قد تنضم إلى الضربات التي تشنها السعودية ضد الحوثيين وأنها ستدرس الأمر، وقال: نتحرك بسرعة كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات وتزايد تأثيرها. استمرت الهجمات الإسرائيلية في غزة بعد مرور عام على بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة إسرائيلية مساء السبت وإصابة 8 آخرين بينهم امرأة حامل في إطلاق نار إسرائيلي يوم الأحد. وبعد عامين من القتال أسفرت خطة سلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. ومع ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة مدعيا أن حماس تحاول إعادة بناء تنظيمها في انتهاك للاتفاق. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد عن وفاة 7 أشخاص في 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1488 شخصا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 450 من الضحايا كانوا من النساء والأطفال. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له إن وقف إطلاق النار قد جلب بعض الراحة، لكنه لم يحقق الأمن أو المساعدات الإنسانية الكافية بعد، ودعا جميع الأطراف إلى حراز تقدم في خطة السلام. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة في البلدين. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: اعتبارا من الآن هناك وقف لاستهداف الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على ذلك، لا تخرقوه. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام الأمريكية بأن هذا الإعلان كان أخبارا بالنسبة له. وفي رسالة مصورة يوم الأحد قال زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للامتناع عن ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، ونحن نعول على استعداد مماثل من روسيا. وأضاف أن من المهم أن يصبح وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة حقيقة واقعة. ولم تصدر روسيا أي رد فعل حتى الآن على إعلان ترامب وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة، ولا يزال الوضع غير واضح.

أعلنت شركة ياندكس عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية المعروفة بوصفها جوجل روسيا أن مركز بياناتها الموجود بالقرب من موسكو تعرض لهجوم من قبل طائرة مسيرة أوكرانية. وأعلنت شركة ياندكس يوم الأحد أن البنية التحتية لمركز البيانات في منطقة فلاديمير قد تضررت وأن عملياتها قد توقفت تماماً. وذكرت صحيفة كوميرسانت إحدى كبرى الصحف الروسية يوم الأحد أن بعض خدمات ياندكس مثل طلب السيارات الأجرة وتوصيل الطعام لم تكن متاحة للمستخدمين. وأفاد التقرير بأن خدمات ياندكس أصبحت غير متاحة جزئيا أيضا في دولتي كازاخستان وقرغيزستان بآسيا الوسطى واللتين تربطهما علاقات وثيقة مع روسيا. وهذا هو الهجوم الأوكراني الثالث على مواقع تابعة لعملاقة التكنولوجيا الروسية. فقد تعرض مركز بيانات ياندكس للهجوم في منطقة ريازان بوسط روسيا يوم الخميس، وتعرض مركز آخر للهجوم في منطقة كالوغا المتاخمة لموسكو يوم الجمعة. تعرضت نيبال مجددا لسيول عارمة أسفرت عن فقدان 5 أشخاص، ويقود الجيش النيبالي عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة. وأعلن الجيش أن انزلاقا طينيا وقع يوم الأحد في منطقة غورخا الوسطى بعد أن سدت الأتربة والرمال الناتجة عن انهيار أرضي مجرى نهر. وتظهر لقطات من وكالة أسوشيتد بريس مياه نهر موحلة تتدفق عبر واد محاط بالجبال، مما أجبر السكان المجاورين على الإخلاء إلى أرض مرتفعة. وتدعو السلطات النيبالية السكان على طول النهر إلى الإخلاء باتجاه أماكن أمن. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن حوالي 40 منزلا وعدة جسور قد جرفتها السيول، كما تضررت محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويقول الجيش إن قواته أنقذت أكثر من 40 شخصا حتى الآن. وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بعد أن تعرضت المناطق الحدودية مع الصين إلى سيول عارمة في أغسطس آب. وأسفرت الكارثة عن مقتل 1455 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 شخص بينهم 5 يابانيين مجهولة. ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض، هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: どのくらい 待ちますか؟
3: 15 分 くらい です。
2: わかりました。すごい。本物の手裏剣だ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。
0: إليكم المعاني.
1: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شوريكن.
2: どのくらい待ちますか؟
0: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
1: والموظف يجيب
0: 15 دقيقة تقريبا.
1: ومايك يقول
2: わかりました.
0: حسنا،
1: والآن حان دورهم لخوض التجربة، ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلا
3: すごい。本物のシュリケンだ.
0: مدهش، شوريكن حقيقي.
1: الموظف يشرح
3: あの的に投げてください.
0: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
1: ومايك يرمي النصل مع اللفظ
2: أي
0: هوب. لقد سقط.
1: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف بل سقط على الأرض.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか؟
3: 15 分 くらい です.
2: わかりました。すごい。本物の手裏剣だ。あの的に投げてください。えい。ああ、落ちちゃった。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: كم من الوقت سننتظر؟
2: どのくらい待ちますか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
4: どのくらい
0: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
4: 待ちますか
0: هي صيغة ماس من الفعل ينتظر.
4: 待つ
0: وهي
4: 待ちます
0: مضافا إليها حرف الاستفهام ك، وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
4: どのくらい
0: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه.
1: وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر، ونقول どのくらい待ちますか. استمعوا ورددوا.
4: 待ちますか. どのくらい 待ちますか.
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق.
5: すみません. あとどのくらいかかりますか? 20分くらいです.
0: إليكم المعاني.
5: すみません. あとどのくらいかかりますか?
1: من فضلك، كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
4: すみません
0: يعني عذرا أو من فضلك.
4: أتو
0: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
4: かかります
0: هي صيغة ます من الفعل
4: かかる
0: أي يتطلب.
5: 20分くらいです。
6: 20دقيقة تقريبا.
4: 20 分
0: يعني 20 دقيقة.
4: くらい
0: يعني تقريبا.
6: استمعوا ورددوا.
4: どのくらいかかりますか。あとどのくらいかかりますか。
0: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي. الفعل يمشي هو
4: أرك،
0: وصيغة مس من الفعل هي
4: أركيماس. أركيماس.
7: دونو كراي أركيماس كا؟ دونو كراي أركيماس كا؟
0: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة.
6: في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. 15 كراي.
0: 15 فن كراي. الدقيقة هي
4: فن،
0: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
4: 5 فن،
0: وعشر دقائق يعني
4: 10 فن،
0: وهكذا. عندما يتصل بالعدد 10 تتغير طريقة لفظ
4: فن.
6: استمعوا إذن ورددوا. 5 دقائق
4: 5 فن،
6: 10 دقائق
4: 10 فن،
6: 15 دقيقة
4: 15 فن،
6: 20 دقيقة
4: 20 فن.
0: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
4: جيكان.
0: نقول
4: جيكان
0: بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني
4: 1 جيكان،
0: وساعتان يعني
4: 2 جيكان.
0: انتبهوا إلى أن 4 ساعات تقال هكذا
4: 4 جيكان،
0: و7 ساعات
4: 7 جيكان،
0: و9 ساعات
4: 9 جيكان.
6: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
4: 1 جيكان،
6: ساعتان
4: 2 جيكان،
6: 3 ساعات
4: 3 جيكان،
6: 4 ساعات
4: 4 جيكان،
6: 7 ساعات
4: 7 جيكان،
6: 9 ساعات
4: 9 جيكان.
0: وهل يمكنكم أن تقولوا

0: وثلاثون دقيقة.
1: 1時間30分 صحيح؟
0: نعم، على أن
2: 30分
0: أي 30 دقيقة يمكن أيضا أن تكون
2: 半
0: أي نصف.
2: 1時間半
0: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
3: どのくらい待ちますか? 15分くらいです。 わかりました。
4: すごい!本物の手裏剣だ!
5: あの的に投げてください。
4: えい! ああ、落ちちゃった。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
0: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
1: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديماً.
0: هناك أيضا برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي وارتداء الكيمونو التقليدي والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم 2 من أكتوبر 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض. هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة. ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الحوثيين المناهضة للحكومة اليمنية يوم الأحد أنها نفذت هجمات على مطار دولي في الرياض وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية. وأعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم وقع يوم السبت، وأشارت إلى وقوع هجوم جديد بعد ظهر يوم الأحد أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأصدر الحوثيون بيانا يوم الأحد قالوا فيه إنهم استهدفوا مطارا دوليا في الرياض ردا على غارات جوية شنتها السعودية، وأعلنوا أنهم نفذوا هجمات على مطار سعودي آخر ومنشأة تابعة لشركة نفط حكومية، وأشاروا إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات محذرين بأن الرحلات الجوية إلى المطارات السعودية غير آمنة باستثناء المطارات والمجالين الجويين للمدينتين المقدستين مكة والمدينة. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأن واشنطن قد تنضم إلى الضربات التي تشنها السعودية ضد الحوثيين وأنها ستدرس الأمر، وقال: نتحرك بسرعة كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات وتزايد تأثيرها. استمرت الهجمات الإسرائيلية في غزة بعد مرور عام على بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة إسرائيلية مساء السبت وإصابة 8 آخرين بينهم امرأة حامل في إطلاق نار إسرائيلي يوم الأحد. وبعد عامين من القتال أسفرت خطة سلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر 2021. ومع ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة مدعيا أن حماس تحاول إعادة بناء تنظيمها في انتهاك للاتفاق. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد عن وفاة 7 أشخاص في 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1488 شخصا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 450 من الضحايا كانوا من النساء والأطفال. وقال الأمين العام للأمم المتحدة

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام الأمريكية بأن هذا الإعلان كان أخبارا بالنسبة له. وفي رسالة مصورة يوم الأحد قال زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة للامتناع عن ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، ونحن نعول على استعداد مماثل من روسيا. وأضاف أن من المهم أن يصبح وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة حقيقة واقعة. ولم تصدر روسيا أي رد فعل حتى الآن على إعلان ترامب وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة، ولا يزال الوضع غير واضح.

أعلنت شركة ياندكس عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية المعروفة بوصفها جوجل روسيا أن مركز بياناتها الموجود بالقرب من موسكو تعرض لهجوم من قبل طائرة مسيرة أوكرانية. وأعلنت شركة ياندكس يوم الأحد أن البنية التحتية لمركز البيانات في منطقة فلاديمير قد تضررت وأن عملياتها قد توقفت تماما. وذكرت صحيفة كوميرسانت إحدى كبرى الصحف الروسية يوم الأحد أن بعض خدمات ياندكس مثل طلب السيارات الأجرة وتوصيل الطعام لم تكن متاحة للمستخدمين. وأفاد التقرير بأن خدمات ياندكس أصبحت غير متاحة جزئيا أيضا في دولتي كازاخستان وقرغيزستان بآسيا الوسطى واللتين تربطهما علاقات وثيقة مع روسيا. وهذا هو الهجوم الأوكراني الثالث على مواقع تابعة لعملاقة التكنولوجيا الروسية. فقد تعرض مركز بيانات ياندكس للهجوم في منطقة ريازان بوسط روسيا يوم الخميس، وتعرض مركز آخر للهجوم في منطقة كالوغا المتاخمة لموسكو يوم الجمعة. تعرضت نيبال مجددا لسيول عارمة أسفرت عن فقدان 5 أشخاص، ويقود الجيش النيبالي عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة. وأعلن الجيش أن انزلاقا طينيا وقع يوم الأحد في منطقة غورخا الوسطى بعد أن سدت الأتربة والرمال الناتجة عن انهيار أرضي مجرى نهر. وتظهر لقطات من وكالة أسوشيتد بريس مياه نهر موحلة تتدفق عبر واد محاط بالجبال، مما أجبر السكان المجاورين على الإخلاء إلى أرض مرتفعة. وتدعو السلطات النيبالية السكان على طول النهر إلى الإخلاء باتجاه أماكن أمن. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن حوالي 40 منزلا وعدة جسور قد جرفتها السيول، كما تضررت محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويقول الجيش إن قواته أنقذت أكثر من 40 شخصا حتى الآن. وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بعد أن تعرضت المناطق الحدودية مع الصين إلى سيول عارمة في أغسطس آب. وأسفرت الكارثة عن مقتل 1455 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 شخص بينهم 5 يابانيين مجهولة. ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض. هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة. ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.

0: كايتو وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميه، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: どのくらい待ちますか?
3: 15 分くらいです。
2: わかりました。
4: すごい、本物の手裏剣だ。
5: あの的に投げてください。
2: えい。ああ、落ちちゃった。
1: إليكم المعاني.
0: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شوريكن.
2: どのくらい待ちますか?
1: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
0: والموظف يجيب
3: 15分くらいです
1: 15 دقيقة تقريبا.
0: ومايك يقول
2: わかりました.
1: حسنا.
0: والآن حان دورهم لخوض التجربة، ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلا
4: すごい! 本物のシュリケンだ!
1: مدهش! شوريكن حقيقي.
0: الموظف يشرح
5: あの的に投げてください.
1: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
0: ومايك يرمي النصل مع اللفظ
2: اي
1: هوب. لقد سقط.
0: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف بل سقط على الأرض.
1: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか?
3: 15 分くらいです。
2: わかりました。
4: すごい、本物の手裏剣だ。
5: あの的に投げてください。
2: えい。ああ、落ちちゃった。
1: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي كم من الوقت سننتظر؟
2: どのくらい待ちますか?
1: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
6: どのくらい?
1: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
6: 待ちますか?
1: هي صيغة ماس من الفعل ينتظر.
6: 待つ
1: وهي
6: 待ちます
1: مضافا إليها حرف الاستفهام ك وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
6: どのくらい
1: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه.
0: وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر، ونقول どのくらい待ちますか? استمعوا ورددوا.
6: 待ちますか? どのくらい待ちますか?
1: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق.
7: すみません. あとどのくらいかかりますか? 20分くらいです.
1: إليكم المعاني.
7: すみません. あとどのくらいかかりますか?
0: من فضلك، كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
6: すみません
1: يعني عذرا أو من فضلك.
6: أتو
1: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
6: かかります
1: هي صيغة ماس من الفعل
6: かかる
1: أي يتطلب.
7: 20分くらいです
0: 20 دقيقة تقريبا.
6: 20分
1: يعني 20 دقيقة.
6: くらい
1: يعني تقريبا.
0: استمعوا ورددوا.
6: どのくらいかかりますか? あとどのくらいかかりますか?
1: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي. الفعل يمشي هو
6: أروك،
1: وصيغة مس من الفعل هي
6: أروكيماس أروكيماس.
8: دونوكراي أروكيماس كا؟ دونوكراي أروكيماس كا؟
1: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة.
0: في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. جوغوفن كوراي،
1: جوغوفن كوراي. الدقيقة هي
6: فن،
1: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
6: جوفن،
1: وعشر دقائق يعني
6: جبن،
1: وهكذا. عندما يتصل بالعدد 10
6: جو،
1: تتغير طريقة لفظ
6: فن.
0: استمعوا إذن ورددوا. 5 دقائق
6: جوفن،
0: 10 دقائق
6: جبن،
0: 15 دقيقة
6: جوغوفن،
0: 20 دقيقة
6: نيجبن.
1: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
6: جيكان،
1: نقول
6: جيكان
1: بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني
6: إيجيكان،
1: وساعتان يعني
6: نيجيكان.
1: انتبهوا إلى أن 4 ساعات تقال هكذا
6: يوجيكان،
1: و7 ساعات
6: شيجيكان،
1: و9 ساعات
6: كوجيكان.
0: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
6: إيجيكان،
0: ساعتان
6: نيجيكان،
0: 3 ساعات
6: سانجيكان،
0: 4 ساعات
6: يوجيكان،
0: 7 ساعات
6: شيجيكان،
0: 9 ساعات
6: كوجيكان.
1: وهل يمكنكم أن تقولوا 1:30؟
0: إيجيكان سانجبن، صحيح؟
1: نعم، على أن
6: 30
1: أي 30 دقيقة. يمكن أيضا أن تكون
6: هان
1: أي نصف،
6: 1 ساعة هان
1: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: どのくらい待ちますか 15分くらいです わかりました
4: すごい本物の手裏剣だ
5: あの的に投げてください
2: えい! ああ、 落ちちゃった マイクと一緒に ポップカルチャー
0: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
1: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
0: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديماً.
1: هناك أيضاً برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي، وارتداء الكيمونو التقليدي، والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
0: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا، فكونوا معنا.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم 2 الثاني عشر من أكتوبر تشرين الأول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض، هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الحوثيين المناهضة للحكومة اليمنية يوم الأحد أنها نفذت هجمات على مطار دولي في الرياض وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية. وأعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم وقع يوم السبت، وأشارت إلى وقوع هجوم جديد بعد ظهر يوم الأحد أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأصدر الحوثيون بيانا يوم الأحد قالوا فيه إنهم استهدفوا مطارا دوليا في الرياض ردا على غارات جوية شنتها السعودية، وأعلنوا أنهم نفذوا هجمات على مطار سعودي آخر ومنشأة تابعة لشركة نفط حكومية، وأشاروا إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات محذرين بأن الرحلات الجوية إلى المطارات السعودية غير آمنة باستثناء المطارات والمجالين الجويين للمدينتين المقدستين مكة والمدينة. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأن واشنطن قد تنضم إلى الضربات التي تشنها السعودية ضد الحوثيين وأنها ستدرس الأمر، وقال: نتحرك بسرعة كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات وتزايد تأثيرها. استمرت الهجمات الإسرائيلية في غزة بعد مرور عام على بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة إسرائيلية مساء السبت وإصابة 8 آخرين بينهم امرأة حامل في إطلاق نار إسرائيلي يوم الأحد. وبعد عامين من القتال أسفرت خطة سلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. ومع ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة مدعيا أن حماس تحاول إعادة بناء تنظيمها في انتهاك للاتفاق. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد عن وفاة 7 أشخاص في 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1488 شخصا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 450 من الضحايا كانوا من النساء والأطفال. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له إن وقف إطلاق النار قد جلب بعض الراحة، لكنه لم يحقق الأمن أو المساعدات الإنسانية الكافية بعد، ودعا جميع الأطراف إلى حراز تقدم في خطة السلام. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة في البلدين. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد: اعتبارا من الآن هناك وقف لاستهداف الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على ذلك، لا تخرقوه.

أعلنت شركة ياندكس عملاقة تكنولوجيا المعلومات الروسية المعروفة بوصفها جوجل روسيا أن مركز بياناتها الموجود بالقرب من موسكو تعرض لهجوم من قبل طائرة مسيرة أوكرانية. وأعلنت شركة ياندكس يوم الأحد أن البنية التحتية لمركز البيانات في منطقة فلاديمير قد تضررت وأن عملياتها قد توقفت تماما. وذكرت صحيفة كوميرسانت إحدى كبرى الصحف الروسية يوم الأحد أن بعض خدمات ياندكس مثل طلب السيارات الأجرة وتوصيل الطعام لم تكن متاحة للمستخدمين. وأفاد التقرير بأن خدمات ياندكس أصبحت غير متاحة جزئيا أيضا في دولتي كازاخستان وقرغيزستان بآسيا الوسطى واللتين تربطهما علاقات وثيقة مع روسيا. وهذا هو الهجوم الأوكراني الثالث على مواقع تابعة لعملاقة التكنولوجيا الروسية. فقد تعرض مركز بيانات ياندكس للهجوم في منطقة ريازان بوسط روسيا يوم الخميس، وتعرض مركز آخر للهجوم في منطقة كالوغا المتاخمة لموسكو يوم الجمعة. تعرضت نيبال مجددا لسيول عارمة أسفرت عن فقدان 5 أشخاص، ويقود الجيش النيبالي عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة. وأعلن الجيش أن انزلاقا طينيا وقع يوم الأحد في منطقة غورخا الوسطى بعد أن سدت الأتربة والرمال الناتجة عن انهيار أرضي مجرى نهر. وتظهر لقطات من وكالة أسوشيتد بريس مياه نهر موحلة تتدفق عبر واد محاط بالجبال، مما أجبر السكان المجاورين على الإخلاء إلى أرض مرتفعة. وتدعو السلطات النيبالية السكان على طول النهر إلى الإخلاء باتجاه أماكن أمن. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن حوالي 40 منزلا وعدة جسور قد جرفتها السيول، كما تضررت محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويقول الجيش إن قواته أنقذت أكثر من 40 شخصا حتى الآن. وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بعد أن تعرضت المناطق الحدودية مع الصين إلى سيول عارمة في أغسطس آب. وأسفرت الكارثة عن مقتل 1455 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 شخص بينهم 5 يابانيين مجهولة. ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين: الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض، هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: どのくらいまで

0: しますか？15分くらいです。わかりました。
1: すごい！本物の手裏剣だ！
2: あの的に投げてください。
0: えい！ああ、落ちちゃった。
3: إليكم المعاني.
4: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شريكا.
0: دونو كراي ماتش ماسكا؟
3: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
4: والموظف يجيب
0: 15 كراي دس.
3: 15 دقيقة تقريبا.
4: ومايك يقول
0: واكاريماستا.
3: حسنا.
4: والآن حان دورهم لخوض التجربة ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شريكا قائلا
1: سوغوي هونمونو نو شوريكن دا.
3: مدهش، شوريكن حقيقي.
4: الموظف يشرح
2: أنوماتو ني ناغيتي كوداساي.
3: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
4: ومايك يرمي النصل مع اللفظ
0: اي
3: هوب.
0: اوتشاتا.
3: لقد سقط.
4: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف بل سقط على الأرض.
3: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
0: دونو كراي ماتش ماسكا؟
1: 15 كراي دس.
0: واكاريماستا.
1: سوغوي، هونمونو نو شوريكن دا.
2: あの的に投げてください。
0: えい！ああ、落ちちゃった。
3: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي كم من الوقت سننتظر؟
0: どのくらい待ちますか？
3: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
5: どのくらい
3: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
5: 待ちますか
3: هي صيغة ماس من الفعل ينتظر.
5: 待つ
3: وهي
5: 待ちます
3: مضافا إليها حرف الاستفهام ك وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
5: دونو كراي
3: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه.
4: وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر ونقول دونو كراي ماتشي ماسكا. استمعوا ورددوا
5: ماتشي ماسكا دونو كراي ماتشي ماسكا.
3: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق
6: سميません أتو دونو كراي كاكاريماسكا؟ 20 فن كراي دس.
3: إليكم المعاني.
6: سميません أتو دونو كراي كاكاريماسكا؟
4: من فضلك كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
5: سميません
3: يعني عذرا أو من فضلك.
5: أتو
3: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
5: كاكاريماس
3: هي صيغة ماس من الفعل
5: كاكارو
3: أي يتطلب.
6: 20 كراي دس.
4: 20 دقيقة تقريبا.
5: 20
3: يعني 20 دقيقة.
5: كراي
3: يعني تقريبا.
4: استمعوا ورددوا
5: دونو كراي كاكاريماسكا؟ أتو دونو كراي كاكاريماسكا؟
3: تعالوا نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل كم سنمشي؟ الفعل يمشي هو
5: أروك،
3: وصيغة ماس من الفعل هي
5: أروكيماس. أروكيماس.
7: دونو كراي أروكيماسكا؟ دونو كراي أروكيماسكا؟
3: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة.
4: في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. جوغو فن كوراي.
3: جوغو فن كوراي. الدقيقة هي
5: فن،
3: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
5: جو فن،
3: وعشر دقائق يعني
5: جب فن،
3: وهكذا عندما يتصل بالعدد 10
5: جو
3: تتغير طريقة لفظ
5: فن.
4: استمعوا إذن ورددوا. 5 دقائق
5: جو فن،
4: 10 دقائق
5: جب فن،
4: 15 دقيقة
5: جوغو فن،
4: 20 دقيقة
5: نيجب فن.
3: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
5: جيكان،
3: نقول
5: جيكان
3: بعد العدد، وبالتالي ساعة واحدة يعني
5: إيتي جيكان،
3: وساعتان يعني
5: نيجيكان.
3: انتبهوا إلى أن 4 ساعات تقال هكذا
5: يوجيكان،
3: و7 ساعات
5: 7 ساعات،
3: و9 ساعات
5: 9 ساعات.
4: استمعوا ورددوا. ساعة واحدة
5: 1 ساعة،
4: ساعتان
5: 2 ساعة،
4: 3 ساعات
5: 3 ساعة،
4: 4 ساعات
5: 4 ساعة،
4: 7 ساعات
5: 7 ساعة،
4: 9 ساعات
5: 9 ساعة.
3: وهل يمكنكم أن تقولوا ساعة وثلاثون دقيقة؟
4: 1 ساعة و30 دقيقة، صحيح؟
3: نعم، على أن
5: 30
3: أي 30 دقيقة يمكن أيضا أن تكون
5: هان
3: أي نصف
5: 1 ساعة و30 دقيقة،
3: يعني ساعة ونصف. والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
0: どのくらい待ちますか ?15 分くらいです。わかりました。
1: すごい!本物の手裏剣だ!
2: あの的に投げてください。
0: えい!ああ、落ちちゃった。マイクと一緒にポップカルチャー。
4: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية.
3: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية.
4: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شوريكن، أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديماً.
3: هناك أيضاً برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي، وارتداء الكيمونو التقليدي، والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا، فكونوا معنا.
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان، اليوم الاثنين 12 من أكتوبر تشرين الأول عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة، الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض، هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة، ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة. تفاصيل الأنباء من طوكيو. أعلنت قوات الحوثيين المناهضة للحكومة اليمنية يوم الأحد أنها نفذت هجمات على مطار دولي في الرياض وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية. وأعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية عن مقتل 12 شخصا وإصابة 309 آخرين في هجوم وقع يوم السبت، وأشارت إلى وقوع هجوم جديد بعد ظهر يوم الأحد أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص. وأصدر الحوثيون بيانا يوم الأحد قالوا فيه إنهم استهدفوا مطارا دوليا في الرياض ردا على غارات جوية شنتها السعودية، وأعلنوا أنهم نفذوا هجمات على مطار سعودي آخر ومنشأة تابعة لشركة نفط حكومية، وأشاروا إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات محذرين بأن الرحلات الجوية إلى المطارات السعودية غير آمنة باستثناء المطارات والمجالين الجويين للمدينتين المقدستين مكة والمدينة. من جانبه صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأن واشنطن قد تنضم إلى الضربات التي تشنها السعودية ضد الحوثيين وأنها ستدرس الأمر، وقال نتحرك بسرعة كبيرة، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد التوترات وتزايد تأثيرها. استمرت الهجمات الإسرائيلية في غزة بعد مرور عام على بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل شخص واحد في هجوم بمسيرة إسرائيلية مساء السبت وإصابة 8 آخرين بينهم امرأة حامل في إطلاق نار إسرائيلي يوم الأحد. وبعد عامين من القتال أسفرت خطة سلام بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر تشرين الأول العام الماضي. ومع ذلك يواصل الجيش الإسرائيلي شن هجمات متقطعة مدعيا أن حماس تحاول إعادة بناء تنظيمها في انتهاك للاتفاق. وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة يوم الأحد عن وفاة 7 أشخاص في 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد القتلى منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 1488 شخصا. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 450 من الضحايا كانوا من النساء والأطفال. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان له إن وقف إطلاق النار قد جلب بعض الراحة، لكنه لم يحقق الأمن أو المساعدات الإنسانية الكافية بعد، ودعا جميع الأطراف إلى حراز تقدم في خطة السلام. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الهجمات على منشآت الطاقة في البلدين. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد اعتبارا من الآن هناك وقف لاستهداف الطاقة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقد اتفق الطرفان على ذلك، لا تخرقوه. وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لوسائل الإعلام الأمريكية بأن هذا الإعلان كان أخبارا بالنسبة له. وفي رسالة مصورة يوم الأحد قال زيلينسكي أوكرانيا مستعدة للامتناع عن ضرب البنية التحتية للطاقة الروسية، ونحن نعول على استعداد مماثل من روسيا. وأضاف أن من المهم أن يصبح وقف إطلاق النار على قطاع الطاقة حقيقة واقعة. ولم تصدر روسيا أي رد فعل حتى الآن على إعلان ترامب وقف

اليمن. وذكرت صحيفة كوميرسانت إحدى كبرى الصحف الروسية يوم الأحد أن بعض خدمات ياندكس مثل طلب السيارات الأجرة وتوصيل الطعام لم تكن متاحة للمستخدمين. وأفاد التقرير بأن خدمات ياندكس أصبحت غير متاحة جزئيا أيضا في دولتي كازاخستان وقرغيزستان بآسيا الوسطى، واللتين تربطهما علاقات وثيقة مع روسيا. وهذا هو الهجوم الأوكراني الثالث على مواقع تابعة لعملاقة التكنولوجيا الروسية. فقد تعرض مركز بيانات ياندكس للهجوم في منطقة ريازان بوسط روسيا يوم الخميس، وتعرض مركز آخر للهجوم في منطقة كالوغا المتاخمة لموسكو يوم الجمعة. تعرضت نيبال مجددا لسيول عارمة أسفرت عن فقدان 5 أشخاص، ويقود الجيش النيبالي عمليات بحث وإنقاذ في المناطق المتضررة. وأعلن الجيش أن انزلاقا طينيا وقع يوم الأحد في منطقة غورخا الوسطى بعد أن سدت الأتربة والرمال الناتجة عن انهيار أرضي مجرى نهر. وتظهر لقطات من وكالة أسوشيتد بريس مياه نهر موحلة تتدفق عبر واد محاط بالجبال، مما أجبر السكان المجاورين على الإخلاء إلى أرض مرتفعة. وتدعو السلطات النيبالية السكان على طول النهر إلى الإخلاء باتجاه أماكن أمن. وتقول وسائل الإعلام المحلية إن حوالي 40 منزلا وعدة جسور قد جرفتها السيول، كما تضررت محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية. ويقول الجيش إن قواته أنقذت أكثر من 40 شخصا حتى الآن. وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بعد أن تعرضت المناطق الحدودية مع الصين إلى سيول عارمة في أغسطس آب. وأسفرت الكارثة عن مقتل 1455 شخصا على الجانب النيبالي، بينما لا يزال مصير أكثر من 5200 شخص بينهم 5 يابانيين مجهولة. ختاما لهذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. الحوثيون يعلنون تنفيذ هجمات على مطار دولي بالرياض. هجمات إسرائيلية دامية في الذكرى الأولى لوقف إطلاق النار في غزة. ترامب يقول إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف استهداف منشآت الطاقة في البلدين. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من القسم العربي بالخدمة الدولية لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية NHK World Japan هنا طوكيو.

0: ميناسان كونيتشوا، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan. معكم أمام الميكروفون كريمة السني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 33
0: ونتعلم طريقة السؤال عن الوقت المستغرق.
1: كايتو وصديقه مايك وصلا إلى متحف النينجا في محافظة ميا، وقررا أن يشاركا في تجربة استخدام شوريكن، وهو نصل صغير على شكل نجمة أو صليب كان يستخدمه النينجا، ولكنهما وجدا طابورا طويلا من المنتظرين أمام مكان خوض هذه التجربة.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 33.
2: دونكراي ماتشماسكا؟ 15 分くらいです。わかりました。
3: すごい、本物の手裏剣だ。
4: あの的に投げてください。
2: えい。ああ、落ちちゃった。
0: إليكم المعاني.
1: مايك يسأل الموظف عن وقت الانتظار لخوض تجربة شوريكن.
2: どのくらい待ちますか？
0: كم من الوقت سننتظر للدخول؟
1: والموظف يجيب
5: 15 كراي دس،
0: 15 دقيقة تقريبا.
1: ومايك يقول
2: わかりました.

0: حسناً.
1: والآن حان دورهم لخوض التجربة، ويعبر كايتو عن حماسه من رؤية شوريكن قائلاً:
2: سوغاي، هممونو شوريكن دا.
0: مدهش، شوريكن حقيقي.
1: الموظف يشرح:
3: أنا ماتوني ناجيتي كداساي.
0: ارميه نحو ذلك الهدف من فضلك.
1: ومايك يرمي النصل مع اللفظ:
4: أي.
0: هوب. لقد سقط.
1: في هذه التجربة يتم رمي شوريكن نحو هدف يبعد عدة أمتار. يبدو أنه كان أصعب مما تخيل مايك، ولم يصب النصل الذي رماه الهدف، بل سقط على الأرض.
0: تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
5: دونوكراي ماتشماسكا؟ 15 分くらいです。わかりました。
2: すごい、本物の手裏剣だ。
3: あの的に投げてください。
4: えい。ああ、落ちちゃった。
0: العبارة الرئيسية في درس اليوم هي: كم من الوقت سننتظر؟
5: دونوكراي ماتشماسكا؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم السؤال عن الوقت المستغرق أو المطلوب. إليكم أولا المعاني.
6: دونوكراي
0: هي أداة استفهام عن القدر أو الحجم أو الكمية أو الطول.
6: ماتشماسكا
0: هي صيغة ماسو من الفعل ينتظر
6: ماتسو،
0: وهي
6: ماتشماس
0: مضافا إليها حرف الاستفهام وبمفرده معناه هل سننتظر؟ عند السؤال عن الوقت المستغرق نستخدم أداة الاستفهام
6: دونوكراي
0: التي تستخدم للسؤال عن طول الوقت أو المسافة أو الكمية أو الحجم وما شابه.
1: وعند السؤال عن وقت الانتظار نستخدم الفعل ماتسو الذي يعني ينتظر، ونقول دونوكراي ماتشيماسكا. استمعوا ورددوا:
6: ماتشيماسكا؟ دونوكراي ماتشيماسكا؟
0: إليكم نموذجا آخر لحوار يدور حول الوقت المطلوب. شخص متجه إلى المطار في سيارة أجرة، ولكن الطريق مزدحم فيشعر بالقلق ويسأل السائق:
3: سميماسي، أتو دونوكراي كاكاريماسكا؟ 20 分くらいです。
0: إليكم المعاني.
3: すみません。あとどのくらいかかりますか؟
1: من فضلك، كم من الوقت الإضافي سيتطلب الأمر؟
6: すみません
0: يعني عذرا أو من فضلك.
6: あと
0: يعني ما تبقى، ونستخدمه عندما نريد السؤال عن المتبقي من الوقت المستغرق لإتمام الشيء.
6: かかります
0: هي صيغة ماس من الفعل
6: かかる
0: أي يتطلب.
3: 20 分くらいです.
1: 20 دقيقة تقريبا.
6: 20
0: يعني 20 دقيقة.
6: くらい
0: يعني تقريبا.
1: استمعوا ورددوا:
6: どのくらいかかりますか؟ あとどのくらいかかりますか؟
0: نتدرب على عبارات أخرى للسؤال عن الوقت المستغرق. سألنا عن طريقة الذهاب إلى المتحف بالحافلة، فقيل لنا إن المسافة يمكن قطعها سيرا على الأقدام. تعالوا نسأل: كم سنمشي؟ الفعل يمشي هو
6: أركو،
0: وصيغة مس من الفعل هي
6: أركيماس. أركيماس.
7: دونوكراي أركيماس كا؟ どのくらい歩きますか？
0: اليوم سنتمرن على طريقة ذكر الأزمنة.
1: في الحوار قالوا إن وقت الانتظار 15 دقيقة تقريبا. 15 كراي.
0: 15 كراي. الدقيقة هي
6: فن،
0: ونذكره بعد العدد. 5 دقائق يعني
6: 5 فن،
0: وعشر دقائق يعني
6: 10 فن.
0: وهكذا عندما يتصل بالعدد 10 تتغير طريقة لفظ
6: هم.
1: استمعوا إذن ورددوا:
6: 5
1: دقائق
6: 5 فن،
1: عشر دقائق
6: جبن
1: خمس عشرة دقيقة
6: جوغوفن
1: عشرون دقيقة
6: نيجبن
0: وماذا عن الساعات؟ ساعة يعني
6: جيكان
0: نقول
6: جيكان
0: بعد العدد وبالتالي ساعة واحدة يعني
6: إيجيكان
0: وساعتان يعني
6: نيجيكان
0: انتبهوا إلى أن أربع ساعات تقال هكذا
6: يوجيكان
0: وسبع ساعات
6: شتيجيكان
0: وتسع ساعات
6: كوجيكان
1: استمعوا ورددوا ساعة واحدة
6: إيجيكان
1: ساعتان
6: نيجيكان
1: ثلاث ساعات
6: سانجيكان
1: أربع ساعات
6: يوجيكان
1: سبع ساعات
6: شتيجيكان
1: تسع ساعات
6: كوجيكان
0: وهل يمكنكم أن تقولوا ساعة وثلاثون دقيقة؟
1: إتشيجيكان سانجبن صحيح؟
0: نعم على أن
6: سانجبن
0: أي ثلاثون دقيقة يمكن أيضا أن تكون
6: هان
0: أي نصف
6: إتشيجيكان هان
0: يعني ساعة ونصف والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
5: どのくらい待ちますか15分くらいですわかりました
2: すごい本物の手裏剣だ
8: あの的に投げてください
4: えいああ落ちちゃった
5: マイクと一緒にポップカルチャー
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك وموضوع اليوم هو السياحة بالمشاركة الفعلية
0: يمكن في اليابان الاستمتاع بالعديد من الأنشطة السياحية التي تتيح المشاركة الفعلية
1: في الحوار شارك مايك وكايتو في تجربة رمي شوريكن أي النصل على شكل نجمة الذي استخدمه النينجا قديماً
0: هناك أيضاً برامج تتيح التنكر في زي النينجا أو الساموراي وارتداء الكيمونو التقليدي والمشاركة في حفلات الشاي وتنسيق الزهور وصنع الحلوى اليابانية وتجارب أخرى فريدة وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة تذهب تام ومايك إلى مقهى المانجا فكونوا معنا طوكيو